0: طبعا في مواد جديدة. Edward 225-6102.
1: Five
0: Pulse 6 break. Confirm 1144.
1: Five plus six.